خايقة رجورة قبلوخن خرزت قا سيدني بتال قد يوخن خايا من اللبات مانيو تشان نغزت لايكم ديتيت ليفربول أنا مانول سلان مقارنة خرزة بيوخ بتمار خادانا بس سمتا عم خوشات خرزت تدرخ قد يوخن قداها رمشت أرباشي بس يقومت إسي أرباب إشتا تريل بو إسري إشتا

طلاب خلطة خدشة اتوالا اسقوتاجو خرزينا بخيوخ بتا عزر الخرزان لقامة مش مخامن زمرياتا مهنيانا بقالة مهنيانا فرانك دايرت

هلبت خوشات خرزان خمّا شاب يهوي مخبريات إيتا وهذا غزي بتاخ أمن أرخت إقارة ألفريد منصور من شتابوتا عطورة أستراليا هذا غزي من شمشانة إسرائيل بطرس وهذا غزي من شمشانة جيمس توما من مخطوة أمرت مرزية طوانة.

شميلو خل زمارة قليانا شو أي زمرتا قامتا أنا مقروالي قبر زوجي ميقرتا رونيك كوت قاريلا هدية مقرو زمرتا قبيتا قيالا أي تشيدن كسنا قرزة وميا اوتشات مانيا تري تري تمانيا تمانيا اوتشات لاو اتلان خاقريتا بس هدي بشغلنا

0: شما خبر آمانی ل من شهادت فوت عطرت استرالیت هم یقرا الفرد منصور قایقه دطلات ل بقراین میقرا الفرد ل ترجر شهادت فوت عطرت استرالیت عودیات شابیر لینا بشلایا ادیوم بتقبل خلب شنا و خزهمودی اتلون عودیات بشقارن شوپا جدها یرخی این یخد بیتاله میقرا الفرد رمشو خنطاوا بش مايت ميقرا الفرد؟
1: لس من نخدم
0: باقدم
1: سلام على أخوان
0: رابع بشينا
1: داخل ميقرا مانوول
0: بسيم
1: ميقرا كل شمانة مغبانة دا فرزة مضاية تتلان في أثنان كل يرخى شو تفوتها تلخى عدوتها قمت خمشصر في قمت خمشصر شوى صاعت اشتو بلجي طابخ من ناشي قد قدري قصاد شو دوس بالشعر خرزة لانخا خرزة رابع نقلاي الى دقتي لشان انتورايا جاد جي بي تي مصيا داخي هاوي وش الخيمة داخل منه فالى رابع خا شولة رابع نقلاي قيمة لان هم زمان دويمة الى ميقرا روجر إيليا وإلى جيتارست وإلى يعني ميوزيشن ديا وإلى ماثماتيشن فويدا الخشولة شاكيرا بيقت داخل عادي شانا أطرايا يعني أساس من مليون الدولار البايت رابية مقرية ومدرشيات من ديك تيلا أطر مبلت هالأدية قد مخيلون لشان أثبت ذات هذه التكنولوجي داخل برخشة لقامة وكله أن لأزي وياته وهمزمياته وبصلة قد ماس تشات جي بي تي كلها أودلون ركيجنايز قد لشان الدين أز اللقامة كل لشان خينة وطلابس من كل خا برسوفة مغوبة لتأتي شرك شركتها إلى فري ماس أود ريزرفيشن مقبر قديم السيبر أربع خاطلة اشتخى اشتطلع أربع ماس داوغ دكتا ين ماس شادر إيميل بشوتا بوتا سكرتاري شوتا بوتا سكرتاري at assyrian australian dot org dot au وماس مخبر يعني قدي إيمان دبي بتيخل أخر زبا كل خابر سو بليل أخشي خناشي ديطي ليشانا يعني بلشنانة بكل خابر سو بسب نيش الدومودي له لبا يخدش ناشي بالخرابة بيغرابة ناشي وتخبى لخدشة خدشة بتطمم أشولة فقاك بنتيلا من أوضع لني اسم نينا رابية نينا باشا نينا شاماشا نينا سكولاية نينا ناشي قورب شنة ليطقارو كاتو إنا يهمزم سورة كل أن انقاينات آتي شريكي سب كل خط لخاخيال أنا مقيته لقد كل النخيالة جمخلون الأوضة لين قد ما تقاردوا أوضة خاشولة المك ملانا ضاد دخيف يوم التفتين مريم أربوشي با 15 جولاي صاد اشتو بلقي قو إيدن فينيو دي المغوبة شرك تبشينا وبتاو بليشان تسورت يعني ليها بليشان تنجلس خرزة إلى بري ورطة و وإلى جو إيدن فينيو إيدت يخطط إيدن إلى رابخة تاع رابا سودانتا ولا خمتا وتلا كل فاسيلتيز تاعنا
0: رابا سباي هم بس يوم تأخذ موديل أخوان يوم تأربوشي وخمشاسر بيأخذ بتاير يأخذ شوة أها عودوتا بالشكلة جو إيدن فينيو و بريشايد جو غاردن
1: That's right وصاعد اشتو بلجي ناتش آتي قد صاعد شوة دوس بالشارة فرزة
0: رابا سباي
1: كله إينا ويلكم برا داخل جورة سورة ليب لدي أبا يطي إنجلس لا يطي إنجلس يطي السورة كتوة تقروتا لا يطي بس آتي كله شريكي كله خيالة أخنا قد ماسخ كله جمخلون إنا تلان خيالة رابا شابير ومتالي ميقرا روجر إنا بداية كل خلا تخمن تدخى برسوبة بلكد لا هو كامل قد كل المكمل أخلا من أودا لك قد خشاق الخا فقرر جاو تاو خمدي رابا رابا شابيرا إبتاوي أنت يعني كلها أمزبت بوقار جواب كيو اي برادخي
0: يب بخير تعالى هم بس شو تابوتها بتشيا دي رقي كلوخن مخبن شمانة أربع شيبا خمسة عشر بشوة
1: أنتم بس إمرابا قداء دانا وقداء تفختا وخير تعالى هم شاء خرزة أزل من منتيت المنتيت
0: باسيما ميقرأ ألفريد
1: باسيما قدي يوصن
0: بوش مشينا
1: تين على منه
0: ألفريد منصور من شو تابوتها أطريت أستراليتها مخبن شمانة

رب صاري قرب ضعب بدنا بقبل بقبلخ بشينا مشمشانا إيسا سار بطرس وطرفا منتاش إيتا قداها رمشا إينا من قمها دخ بتعزخ خلات ريطلة أربع خمشة الهوا قداها قداش بتاتي وخجاو إديوم درغ الشاخين وتأيوا إديوم إيلا إديو أربع شي بلا خمشة قمة مطرة إنا تشوم دلتواش كيرا شمت على قدمة خمشور شي باع إلى إما قمة مطرة لا ماسيتون جله وروتا أطي بريلا إما جوما مدرة مطرة وشبتها أطي خجة بدل إما أطي ثمانية جوما مطرة خشيبة إما جوما مطرة وتراشيبة مطرة وطلاشيبة مطرة وأربعشيبة مطرة خيشة فيها يوم الداي أوف دي وهل خمسة شيب بيتايلة يعني من قدمة وهل خمسة أتخوض إن خليتها وكريتها قالوا خن من قدمة خمسة شيبة وهل ده خمسة شيبة خينا بريت يلا مطرة لكله مشموط زمارة جوني طاليا

زمان مهنيان تابي قال مهنيانا زمارا جوني طلي هلبت أهزل قال أيوة من زودة من سري شنة بيشو يعني أمر اختلال بو إشتا أهزل قال بيشت بليطة لئي توتا خبر مهنيانا قد عندنا أودي ريجت أطمابيلي من كلي خا دقيقة يكخش لو من ديانا أنا وآيفون كلا يا خبر مهنيانا مارا حكمة نيو ساوث ويلز مضوينة قد ادانتيتون وادا ريجستريشن اتمابل من يرخد بتايلة بت اما دولار بتصالي قطوسة امرخ مثلا انتي لرجعت اتمابل اخن خمسة ما دولار اجتمع ليطن كميلة انا يودنا كنت اشتايرخة اما دولار بتبصري من طيمة ريجستريشن انتيتون وادا انتي لشيتام امرخ 8 ما دولار بيويتون اخشي شاوما وانتينا انخينا تينا بانشن يوي ترمى بيوي اخشي اما دولار اها شغلة شوب يعني بتويا من يوم اسريخة بشوة تايرخد بتايلة او يوم رابع مخبنة الى برد هدي اسريخة بشوة هر او يوم انا بودن رجيسيش اطنابل وتمرن اما دولار من نوخن واما مني انا ترما دولار مبصر من داها لا دقل هنا قلت نوادا و او من دي مغديا مغديا انا مدري حكمات حكمة العراق خطم بريشانوت علي الزيدي ما براشلة خا كرسيانا قد هاو السفير قو أطرت أخدام خدت أمريكا شمو إلى غريغور باكرام موسيس أول هلبت مشي خا كرسيانا إلى أرمنايا قا يرخد بتالة بتهاو آون سفير العراق قو أطرت أمريكا عزخ الخمايخ تكريتو خطبت قبلها بشينا مشان إسرائيل بطرس

0: مشبيل خون ده هزمرتا مهنة انت بقالة مهنة شميرا أورشم أمن إلى التلفون مقلسة مشمشانة جيمس توما من مخطوط أمر مرزا يطوانا ومخبريات تطعيتا شماشا شلام على خون
1: نقرأ منول عزيزة شلام براديو خوقا كل شاموع وعاودة برقالة ديو خون أتن هيوي قد هما شاويتون صخ وسلامت و وخد شفاقت ماريا علىها وخدية وصيحة هما شاء مينايت
0: باسمة شما شاء مخبرياتو خن قداها شاوعد بتايله
1: هلبت أخما شاء عيادة إيتي لا مقرام منول هلبت راز قربانة قديشة قدتلو مرعياته اتلنصات اتشاق يدام تاك أمرت مرزي وأبزي ومرعيتة مرقل يسادة نصيحة إيتي لقمدي تاكو سيتي راز عيادة إيتي لصات اتشاق يدام تاك مدو يقبطي لفانة بشيخاية هلبت يمان تروشي بولوتا تروشي بهالبت قا تينز ويومت حيوم دروتا إلى قا يوث اشتسر شنو أولون آي كي شقل شو بكل يوم تروشي بوروتا وأبزة كتر تلوشي بانه كي هاوين انجو مرعيدة مرقو إلي سادة نصيحة آني تقل بنونة وبناته ميل بنونة وبناته كل تري إن خطلا شيء به وخطلا شيء بلا جمر عيد تمرق والجسادة نصيحة أنا تينا من إشتسرشن وقولون وبزي ما ضوي خبط رازا تدريشان إنجليز أي كي هو بيش تعودها كل يوم كل تري خوش يبانه صاد إش صاصرتها يو أمرت مرزا يطوانا قد أنا تينا لنا بالد بليشان ديما هلبت ليشان إنجليز لا إنا هركي هاو ميكس بليشان ديما ليشان إنجليز ليشان ديما كل تري شعوعه إيجو أمرة مرزا يطوانا قيادة ثمانية إلى بيتايا إيتن خا spiritual غزوق يا قمديت ملبن مش خالد شوفها من إسري ثمانية هل تلا يخاب ده هير ثمانية قداني مخوبنا آزي قبل دخران ما تفعل يوم أخت أخصت إيتها تختها إلى قطلا يومانة شمانة داني مخوبنا آزي مكتوبة شمانة يوم أخت وين أوفيس إيتها خشت و تهدا بتخار على أمه و أربي دولاري شما نوخن إن بس مالوخن مخوبتون عزيتون مكتبيتون يومخت و أوفيس إيتا كل يومان تخوشيبا يقرأ ما نقول أني وخيك ما من موال عنيات إيتا المخبريات إيتا بيوه بتاوخي إخدا عموكن شاوعتين بيتا
0: باسين على شما شقطا نوخن
1: دازمان وشم شانا
0: باباي مشم شانا جيمس تون من مخطوط أمرة مرزية طوانا بلا موبايل أي زمرتها قا كله خنشمانة مخبة وبرشعيد قبر زوجي رمسن شينو

زمرت مهنيانتا بقالة رمسن شينو أزخل دها مش مؤمن ديانتا اتمخبر طبخينا من تخقبلة أختي ما تخلو خا ميوزيك خرطة بالدرخ أمزمخ خوش قاعد يعنوخ أي ما رشيت ألبو أتجمع وشوي خا دولار خينا خا دينار عراق قمتها إيوا مقابل برقل 3 دولار و 3 سنت دولار أمريكي يعني كل دينار إيوا 3 دولار و 3 سنت أمريكان دولار إديو يوما مدوقة من ألبو تشمو شوي خاو إديو ترال بسريشتا ألبا دينار إلى بلق الدولار أمريكان كل ألبا دينار مش وها وأخيتا بخبرة مخديانة أسري خمشة بيرخط أسرة قداها شيتا ترال بسريشتا طيارة قامتا قدا ايربورت مطار خاتا بتبيشا برختا مخا نيوزيلاند وإدي تر بخلطا قا جولد كوست لخا قول يعني قو أطرت أستراليا إدي تر آين بتوى يرخط خد السر طيارة قامتا بتبرخا أطر شواوتا نيوزيلاند أسري خمشة أسرة بتاخل مطار خاتا مش مخل ألبرت منصور

خوش بله خان زمره البرت منصور البرت منی خود دامن پیاشن اخچیت خمشه سر دقیقه قد ها شار خورزت قلت اور آشر اخچی من خوب المدن خان قد خورزت قلت نوها درا خودم دبرانت شماشه دیوید گرگس حضران دیرله ان خورزت دطلا کلی من تخوشی و من ساعت شو و هل اطا برمشه خورزت قلت نوها درا کلی من تخوشی و بتعز الخرزة خينا هل بات اديوم بر من سات شو هل تمانية لخرزة قالت اور اجر قد بها خمشو شيبا خرزة قالت مردنا اتورايا خد مرة مدبران قملان بالبوطة مدبرانو تت يوسيب السرجس هم بس خرزة اينا اخشي ارباشي بينا تري خرزة خمشو شيبا خا خرزة خوشي با خرزة قالت نو هدرا

إن يطيتو إن كما جمر بيناخ أيجب شدخ لغة قحا من دخيلة هل بات شو ضم يورزق بس انت برزوقي قام شدرا قاتي أخن أنا بتشادوخني وين قا الماسنجر لا أتيتو إن كساخيتون بوميا خامن زمايات الطراب أنا يمخبنا أهز مرتا ناب زمرا نابليون

هل بدها قرعة الطواليات تجتت وورلد كاب تشكل هل بشكل شبه قطر خيدة أمريكا هل بتيمة عراق أي جاي تري ترجيالون جاي قامة أيوة أربع بخام من نرويج وألتت باشام تيلا قم تري ما طول من إجا من ماني من دي تيري شكيلة تري جاي وورلد كاب كأس العالم تري جاي شكل من فرنسا بالبطالون أي جي طلا تلاهيج وعلى هالساتر من سنغال.

حلبة بياشانينا 4 دقيقة متيري قالو خمس مرتت نابليون حلبة ازمرتت امتا اي قد متونا اخارة ازمرتا اينا كده اختوية مبتاوة اهاي وخا خرزخينا خرزة قال سيدني هل تبقى بيوخن ارباشي بيت بيتايلي بمارن خاميتون اجانو خن صخو سلامة طاريتون بشارتا وخاميتون القنيوتا وهل يومت ارباشي بيتايل بشوق انو خن مدرم من زمارة ازمرتت امتا مزمارة نابليون وهل أربع شيء هذا باي باي.